سيدة سفيان لأن بات بعض على سامو قال السلام على جامع سالمو بركمة سافيا كون بركمة جامع سالم في لينجا بمولي دي لينجا جامبو شيء جسني لما بقول بقولش لا ليش ما لا في أسير بقول بعض بعض ما ماشي في كار كفوما دنا بعض لينجا بقولش إلا لم لا باتن أنا كم بقول مولي دي لا في أقوال باتن يدا كتر ما جاء جاء بقولش بني الكوي الكوي اللي فاتن بني على سكمل يا بقولش ولا بقول سيرجع سرط الله ما يكوي كذا سلافيا تقول أني مولي دي لا في أقوال عن جامع سلافيا da fatan za a ci gaba daga angon da cikin koshin laya cikin kwanciyar hankali da karamar arziki ana hausa dukkan addu'o'in da muka yi nisan farko cikin shirin na filin da amma daga gidan tambochi zan fara da katinka sayyid da abba tv wato karamsi da ke yakubon ka da cikin gadon bauchi abba karamsi ka aramin kuma ka da wani lokacin gada ma a mahaifin da ka rajar adamu abdulsalam da mahaifiyarka hawa ubello sai kuma kin kamar da matar ta ga Zainab Muhammad Nasiru kana gaida ta fa a wato da kadifa shek ibrahim shek dai ne sunan bauchi ka ce da jin sara ma ga san ka ga kadifa karfadi na dukkan su da fatan an tashi lafiya fatima da ni za mu ci alamin kuma ki a daidai wannan lokaci dai da muke mamataki da kuma baban da ke kuma antin nake da wato

وكيل دقة ماي قرن جنقوزا دكي قرم ركومة توفا تجار كمو وكيل ماي قرن يا قوطا كم وجن زبردة مجزا لشن كاو محنين قرن وانا قبل ناكي قربة يريماما شيني شو قبل قرم ركومة توفا ناتن بيش اكم ونن

رأيت سنك بارز أن تأمبالي الوقت سنك كيف رأيت هذا توكيو يتكلم هذا ونا سأقولي لغماء